ن مدل دال وسان مرت مخان اون يستظهر ابتاز حلف عامت بسراويت سودان داقمايز تتحزت كتما كارتم زلو كنتات زلاقي ايكونن سب السلطان مملاس هزبن ابتا كتما يتبابعو كان تهالوه اتا كتما قن بمسارتو تحميسان بتوق عانيان تحتا قرد سملو بملو تهاسيو اقل دستمو خابي اقل قلوتات كابتقم وصائي اباي تعانيو لعلو خلو دما بزو حزبي كهاد دم تقديدو ايو سلازي بقالي من قدي اب منغو ممحداراوي مملاس رسا كتمان حقينا مملس حبرة سب السودان في اللي كنقبر علونا اتي كنات ميازيا كلتشان سران سرستان عام بتمحرات كابز جمرات حيزو استاد عصر 4 مليون سبات كاب السودان كهار متقديدهم 9 مليون ابوشت حاقر تمزابي لهم 4 مليون دما سقر دوب تمزابي لهم ايام قصر زموتو دما نمرققات زي كعال كم زخونان كم زبحال اون انتو احادة 250 شح مخانو ايو زفل نوعز فتحدرو حيلتات نرسا كتما سمين دارفور الفاشر كمزيت قوزهات ارون ودب حبرات حقرات ابتن كدامت سرستما حالتات متكعاتي حيلتات كلطف داقف دمع لعلي شدشتا مئت السبات كمزيق اتالة زلو قمت يقرب كلتيوم وغانات نايت قدشت ابزح الفا عمتات زسكا حكا حقبانات جاملاو قتلات شوية سكياتن صوتاو عمت انفتسيموم تباحيلوم يخصصو الفاشر بمتانو ملكت نايتي اهقراو ملاش زنابرا درتنات ايو نيرو انكبل نايسنا اهقراو زمدنات ممهر فدريكو دونيلي ابزحبو مقلت صحابيرو بزوح ترعان اقراتات فتنتات شمقلنان اهقراو حق كخبرن صاوعتك اريبو ايو انتخوناقن اتموغنات كالسي دو كبلو زخلوم متببع وي بزيادة نتيحاد حداو قجتك وارزو زخلوم كونتات كقرب ايتا خالن حلافنت نايتي معاتن بدلات نحادة تواسا ايترايز ملكات ايقونا نتوم نتكجت زوغوها هرو قداماوي مرببات مفتح كساب زي تراخبه اتي ابلالي اتوم تواقات سودان ترايزة تاكورة اهقراو تساقتي فتح كمت ايك الين ازدما فتحين مدلايت الكانم تاوز قبرت سحري زسناخ المخانو يبرهو اتا افريكاوت حقر اكال سفيح زوباون اهقراون مفحفحاتن ايا نعبنت قبتي نسودان كم قداي حقراوي دحنات تقاطران أبوشت دواو دوباتا نمرققا أن نكايرو حلاوي مخانو أن فلطو قداي عباين أقداسيت يابن تارو سعودي عرب أب مرققا كيح بحرن معقاب حادنات حقر سودانان تقدس أبزق أربع أوان بناي حبرات حقرات ناتا حقراو تلقو حقتات مركاب بزعبا سودان زق ربو تسابتساب أوان كاب حبرات إمارات عرب زنكساقسو والكسباتن كلاتن وي أبوز تمزقبو أب ململا مولا مقو عزيان موفارن بوحدو كل التشح عصبات نبرو التهدرات كولومبيا أب سودان بجكا إزي سب البنفرتن أتصوارن نحيلتات كلتوف دقف كمي جيروم العلترا كمزتت آواتو أقاليعو أب دارفورن كوردوفان كمزركب أون يقلت أبدعريت روسيا تشاينا ترك نحويسو زدفلالي تواسات اون اللوا كالو اوت بملك عم دراوي مداي من السودان زيادة متأسسار زلوان اون أبزق أربع وان أبسامين إثيوبيا داق مايزل حلزل قجت أبمانغو كارتومن أديس أبيبان ماليسو وطريال عال ألو كونات حد حد سودان درو تأفافي كألا سحيل مالت أبدوب سودان إثيوبيا زلو وطرزا قاددن أبتي بأل فاشاقا زفلت كباب زملكات إيو أزدما أبي تاريخ ناي مسيحة حابات معكال زخونن أبتي زوبا كاب زلو فريام كباب حالس لزقوانه نعصر تتات عمتات عب مونغو خلطيوم منغستات زتاقابره زي واق عاوي سمم مسارات بأشعاد زغطرو حرستات إثيوبيا مبزاحت يوم بهير أمحارة أب تحتي واق عاو ممحدار السودان نتمريت كحرسو أخيلو إيو أب زحالفو عمتات قن لقع كمتي أب مونغو سراويت سودان مصرن متخخاب ربحاتات النامحبلة أبسخة اللوزنا برا اوان إثيوبيا بقاندون حيلتات كل طف داقف تحق زبل كس اوان يقرب ايو
بمودات عمان إيان نايزيك اللاسي كونتات أبحاد سيرن مع كلاي جزين زل حلواغاز غفل حاجرات مقدام النتج عاد إيا نزقول لو أبقمت بمقتاو إتو كونات حاجراو دوبات زساقر كم زقل